رجل تقلت دوم بابكي كنت كوغ ناري تسيغلا كبيك نار نوم كيرا جس تسيغلا تات بر نوم كيل تواري اوش رغرا مراكش نوادو سينو اترابيسر تسيغلا كرغت كنوارا تشيتات كتار تسيغلا كيك انوار كخولا كيك انوار ميالا شوتو كشيكر تيغلا بريام كوتشيك تات بر مومنتو كونا اسبيريتو ساتو تيوش جلا بابايو تيوش جلا تيوش جلا اسبيريتو ساتو تيلان بلا سنيوري كوارا لكوالا سنيور Rimra que pitiga los pies ech la padre. Chialua utzigla precanima. Chialua utzigla papayito. Tat, porque y belara chi y el belar y shaktato. Sablag mal tío shala. Ruke urtato. Shkata mahuchla papayo. Dios shela espiritu zato Ehortat kuwak itat Kiral kualar Mga kipitika los pies Echla tiyo Sukhirt na kita Magtanu uchla papa Sukhirt na wa Dios Kanadurari tu zato Nobre padre Padre mio Padre mio Chabej balar kanima, tu siga padre. Uene, señor, uene tatr, wichlarri aquí como un chartzig la tat. Tal vez, señor.